من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي قليلة المبنى كبيرة المعنى، يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن الصمت عن فضول الكلام سبب للنجاة، فمن صمت نجا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلا شك أيها السادة والسيدات أن كل كلام العبد مكتوب ومسجل عليه، فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فكلام العبد إما أن يرفع درجته، وإما أن يهوي به في نار جهنم. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلذلك مستمعي الكرام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصمت عن فضول الكلام، لأنه أول أساس في سلوك المسلم في طريقه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم لا يتحدث في أمر لا يتعلق به وليس له شأن به، إن وجد للكلام ضرورة تحدث، وإلا لزم الصمت. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام. ممن يتعلمون الصمت؟ كانوا يتعلمون الصمت من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يتكلم في أمر لا يعنيه أو بطريقة لا تعجبه في الكلام يصمت ويعرض، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا السلوك فيقول: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في هدى وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. مستمعي الكرام، الكلمة هي أهم دعائم بنيان الأسرة والمجتمع، فبحفظها ووضعها في مكانها السليم يتحقق للمجتمع دعائم السلامة والأمان وعلو البنيان. فالكلمة مسؤولية عظيمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، وسواء كانت مباشرة

0: قد تحيي كيان إنسان وتبني صرح مجتمع أو على النقيض من ذلك. ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالكلمة، ووضع لها رقابة صارمة لتكون بناءة لا هدامة، منضبطة لا سائبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلنتق الله تعالى في كلامنا ومخاطباتنا، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نتخير الكلمة الطيبة في لفظها وفي معناها وفي مرادها لتكون رسولنا إلى الآخرين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: محمد خليفة.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب،
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض.

0: دستروي تاج دستروي.
1: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجير.

0: اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
6: فجيرة اف ام.
0: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.
7: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية

طب إلى نهاية الصيف، وفي هذا الدرد استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات، والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات، ويعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب، ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم، وتمنع تصلب الأوعية الدموية، وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بالصورة

0: بتوقيت الفجيرة.
1: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
0: بتوقيت الفجيرة،
1: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
7: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلين الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
5: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. فجيرة FM. عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما

تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، هي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على

مستقبلنا سيظل مشرقاً بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ تختبر المعادن. ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
6: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
7: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
8: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
9: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
10: بتوقيت الفجيرة.
4: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
10: بتوقيت الفجيرة،
4: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت

فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء. اليوم هم دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.

0: الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: Fujairah FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
5: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
6: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
6: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
0: فجيرة اف ام.
6: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: متى تختبر المعادن؟ تختبر المعادن ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد

0: والمحن تختبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
6: كل ما طال الوقت كل ما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك.

المغيبين، يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله ومستمعينا، ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشوار يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم، ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا، أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتم متجهين. دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور من جديد في من الماضي. دائما نبحث عن التراث، التاريخ المحلي وما يخص بالتحديد إمارة الفجيرة. نتحدث اليوم عن منشورات تاريخية متنوعة وتحمل أيضا معلومات قيمة لإمارتنا الحبيبة، ولكن بداية خلوني رحب ضيفي العزيز، ضيفنا اللي مو بغريب علينا حقيقة، الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. يا مرحبا بك من جديد ويانا في الإذاعة.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم، وأنا سعيد جدا بتواجدي.

0: فيكم ونرحب فيكم من جديد معاكم ومع الأخوة المستمعين الكرام.
1: يا مرحبا بك يا هلا. نتحدث اليوم عن منشورات من منشوراتك أيضا التاريخية أستاذ عبد الله، وبداية العمران الحديث في إمارة الفجيرة من خلال منشور لك. يعني كانت قبل البيوت مثل ما تعودنا وشفنا بسيطة، تعتمد على المواد المحلية مثل الحجر أو سعف النخيل. بدأت يمكن الإمارة أن تشهد نهضة عمرانية شملت يعني بناء العديد من الطرق الحديثة، المساكن، المدارس والمستشفيات وغيرها. ولك صورة خاصة على حسابك على إنستغرام، صورة جوية لإمارة الفجيرة يبرز فيها برج الفجيرة التجاري اللي احنا حاليا موجودين فيه مع البنايات التجارية 16 وأيضا جبل مريشيد ومع أيقونة دوار المطار دوار الصقر، وهذا كان في عام 1987. خبرنا أكثر عن هذا المنشور واشرح لنا بالتفصيل يعني ما تحمله هذه الصورة.
0: نعم، خلينا قبل بداية نستذكر أهلنا الأوليين كيف عايشوا البيئة في البنيان معهم. فأول البيوت كانت عبارة عن خيم وكرين يسمونه في فصل الشتاء، وهذا سبحان الله من حذاقة أهلنا الأوليين وطريقة تفكيرهم في التعايش مع البيئة اللي هم فيها. طبعا أغلب البيئات الخاصة بإمارة الفجيرة هي البيئة الجبلية، فكانوا يبنون بيوتهم عن طريق الحصى وكذلك اليص، وأيضا كانوا يستعملون طريقة معينة في البنيان وهو عن طريق اليص المحروق بهدف تثبيت البنيان. فكانوا أهلنا الأوليين يسفوا أو يستعملوا إذوع النخل في عواميد للبيوت وكذلك زور النخل، فكانوا يجمعونهم كلهم مرة واحدة ويتم صفها بمسمى يسمونه الزفن أو الزفون، يزفنوا الزور هذا ويجمعوه كله مع بعض، ثم بعد ذلك يربط بحبل يصنعه من النخل نفسه.
1: نعم.
0: وثم بعد ذلك يرص بشدة بحيث أن المطر إذا نزل ما يخرن في داخل البيوت أو الخيم هذه.
1: نعم.
0: فكانوا يرصوا الخيم بهذه الطريقة، وأيضا كانت عندهم طريقة أخرى غير الزور والزفانة اللي هي العسبق، فكانوا يسمون الخيم خيمة عسبق، وهي عبارة عن شيرة محلية غالبا ما تنبت في ليبال وفيها أعواد خضر.

0: الخضر مادة بيضاء لزجة.
1: نعم.
0: فأهلنا الأوليين كانوا يعرضوا العسبق هذا على الشمس وثم بعد ذلك توضع فوق البيوت. المطار وهو دوار الصقر.
1: نعم.
0: والذي أنشئ كان في 1986، وكذلك تشير الصورة بالمقابل مقابل يبل مريشيد إلى على طرف الصورة إلى مبنى إداري كبير وحديث، وهذا هو مبنى المطار الذي أنشئ، كانت بداية إنشاءاته في عام 1983 وانتهاء في عام 1987. وثم بعد ذلك مشاتل الخضراء، وهي مجموعة من المشاتل الزراعية تخص وزارة الزراعة والثروة السمكية كان مسماها السابق آنذاك. ومن أمام هذه المشاتل يأتي برج الفجيرة التجاري، وعلى أطرافه من يمينه أيضا برج سكني، ومن يساره برج آخر سكني بنفس الشكل تقريبا. ومن أمامه واضح في الصورة شارع حمد بن عبد الله، وهو الشارع الرئيسي في إمارة الفجيرة. وكذلك من أمامهم يقع البنايات السكنية التجارية، وهي بعدد 16، لذلك سميت ببنايات 16. نحن نسميها محليا ببنايات 16.
1: صح.
0: بنايات 16. فهي هذه
1: سميت بهذا المسمى بحسب عددها أيضا.
0: نعم
1: نعم. أيضا

0: يعني نروح للجانب أيضا الخاص بمطار الفجيرة أستاذ عبد الله، وخاصة أن يعني شهدت أيضا أو شهد مطار الفجيرة الدولي توسع ملحوظ في السنوات الماضية بهدف أكيد تعزيز الحركة الجوية ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة. هنا صورة أيضا يمكن عن قرب أكثر للمطار، وبالتحديد صورة جوية بالتحديد مع انتهاء الإنشاء في أيضا 1987. ماذا تحدثنا عن هذه الصورة؟
1: نعم، بالنسبة لمطار الفجيرة كانت المساعي جارية لجذب شركات الطيران الإقليمية والعالمية في ذلك الوقت، ولأن الفجيرة تعد استراتيجيا محطة رئيسية مهمة جغرافيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فأن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه أمر بإنشاء أولا هيئة للطيران المدني، ومن ثم بناء مطار دولي يعني بجذب الشركات الطيران الإقليمية والعالمية. وأنشئ المطار بخدمات متكاملة يستقبل مختلف الطائرات العالمية، وسجلت أول رحلة طيران مدني كانت لطيران الخليج بتاريخ 29 أكتوبر عام 1987. ومن ثم شهد المطار طفرة كبيرة في مشاريع التحديث والتوسعة، شملت أيضا عددا كبيرا من الإدارات والأقسام، وأيضا تم تحديث المعدات ومواكبة التطورات الحديثة في المطارات العالمية.
0: نعم، إذن مطار الفجيرة الدولي يعني ساهم بشكل كبير في ربط إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية. إذن من المطار ننتقل إلى الأفلاج، وبالتحديد يعني صورة جميلة جدا لفلج خارج من مسكر حبحب في إمارة الفجيرة نهاية السبعينيات. ومثل ما نعرف يعني كانت الأفلاج قديما من أهم وسائل توفير المياه في الإمارات بشكل عام، واعتمد عليها الأهالي في ري المزروعات وتوفير ماء الشرب أيضا والاستخدام اليومي. في أيضا شخص يعني قاعد على حد الفلي. نعم، ماذا تعني هذه الصورة؟
1: والله انت جيتي على طول على الشخص، وسبحان الله انا شدتني هذه الصورة اول ما شفتها. نعم. واذا لاحظ او

0: واضح عليه أنه ينتظر أو أنه متمتع بالنظر إلى الفلي هذا.
1: نعم.
0: فلما تعرف حقيقة على الشخص هذا ولكن نظرته كانت جميلة جدا
1: لها معاني. نعم
0: لها معاني عدة.
1: نعم.
0: نعم. أما بالنسبة لمسكر حبحب أو اللي يسمونه هو الحابوط أو الحبيسة, هذا المصطلح المشهور, الحابوط أو الحبيسة هو المكان اللي يحبس فيه الماء أثناء نزول المطر.
1: جميل.
0: التجمع طبعا الحابوط أو المسكر هذا وبصفة خاصة سمي مسكر حبحب. هذا المسكر هو عبارة عن مكان يتجمع فيه الماء, ثم بعد ذلك توزع منسوب المياه اللي موجودة داخل المسكر هذا حسب العرف أعراف أهل البلد. يقول لك الوقت هذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا لفلان بن فلان, ومن الوقت هذا للوقت هذا لفلان بن فلان. طبعا هذا بحساب الساعات. أما الحساب القديم فكان يحسب بحسب الوقت, مثلا من الضحى لفلان, ومن بعد الظهر لفلان, ومن العشاء لفلان,
1: حتى يتم ري زراعة كل شخص من المنطقة,
0: حتى يتم توزيع المياه بشكل متساوي على
1: الزراعة والشرب وكل الاستخدامات اليومية.
0: نعم.
1: جميل.
0: لري مزارعهم ونخيلهم.
1: نظام بالفطرة أستاذ عبدالله.
0: بالفطرة. نعم. وفي نفس الوقت هذا النظام كان متعارف عليه, يعني عرفا, لم يكن يسجل, لم يكن يدون, كان فقط عرف على أهل كل منطقة. حد من المناطق كان يوزع الماء بالسدس, وحد من المناطق كان يوزع الماء بالربع والخمس, فلهم توزيعات معينة حسب أهل المنطقة, ولم تكن تدون, بل كان عرف عند أهل البلد متناقل أبا عن جد. وفي نفس الوقت, نعم, في نفس الوقت هذا من تعايش أهل المنطقة مع البيئة, حيث كان قبل يحبسوا الماء هذا في المكان اللي يشوفوا فيه إن أكثر تجمع فيه قدر الاستفادة, بحيث يشمل الماء هذا يشمل جميع الناس اللي مستفيدين أو اللي يستفيدوا منه أهل البلد. فهذا من الأعراف الحقيقة الجميلة اللي كانت معروفة عند في الحياة الاجتماعية السابقة وعند أهل المناطق.
1: نعم. إذا أسهمت الأفلاج في الماضي أستاذ عبد الله في استقرار السكان وازدهار الزراعة قديما, وعكست روح التعاون, وهذا كنا نتكلم عنه قبل شوي, بين الأهالي في توزيع المياه والمحافظة عليها. فاصل قصير مع مستمعينا في من الماضي, ونرجع وياكم إن شاء الله لآخر منشور عن شخصية مميزة جدا كان لها دور جميل جدا اجتماعيا. خلكم ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في من الماضي، منشورات تاريخية مميزة. نرحب من جديد بضيفي العزيز الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. مرحبا بك من جديد.
2: الله يحييكم، نرحب فيكم. نعم. في الأخوة المستمعين الكرام.
1: نعم، الجميل أيضا في رحلتك في توثيق التاريخ المحلي وبالتحديد إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله، ليس فقط توثيق للمناطق والصور للمؤسسات قبل والآن والكثير من المعلومات التاريخية، ولكن أيضا الجميل أنك توثق الشخصيات اللي برزت في الماضي، شخصيات اجتماعية كان لها دور كبير في خدمة المجتمع و تقوية الروابط بين الناس، مثل المطاوعة، مثل المعلمين، التجار وكبار السن وأهل الحكمة والرأي يعني في هذاك الوقت، واللي حتى ساهموا ممكن في حل خلافات، نشر علم وتعزيز القيم والتعاون والتكافل بين أهل المنطقة. من أيضا منشوراتك المميزة منشور لصورة لشخصية وهو علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي. هذا الشخص أو هذه الشخصية كان لها دور بارز في منطقة الطيبة في إمارة الفجيرة في الماضي، حدثنا عنها أكثر.
2: نعم، أنت تطرقتي إلى موضوع

0: كثيرة في إصلاح المجتمع وفي صلاحه أيضا بعد ذلك. طبعا المطاوعة دائما أهدافهم سامية، فهم ينقلون الرسالة الدينية للأجيال، وكذلك أيضا لهم نشاطات مجتمعية كثيرة. الناس بحكم عيشتهم الاجتماعية غالب وقتهم يذهب إلى كسب الرزق والعيش، يسيروا المزارع، اللي يسيروا البحر، واللي يسير يتبع الحلال ويتبع البوش، فغالب وقتهم كان على كسب الرزق. المطاوعة كان لهم دور بارز في صلاح الناس وصلاح المجتمع في ذاك الوقت، فكانوا يعلمون الناس والأطفال، يلقنوهم علوم الدين وكذلك يعلموهم الصلاة. من واقع عمل المطاوعة أصبحوا هم مرجع للمجتمع في ذاك الوقت في قضاء بعض المسائل المتعلقة في الحياة الاجتماعية. مثلا المطوع كان يصلي بالناس، المطوع كان مؤذن، المطوع كان يملك الناس، المطوع كان يحكم بين الناس.
1: نعم، في الخلاف وغيرها.
0: في الخلافات وغيرها.
1: نعم.
0: فكان له دور بارز، ومنهم كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السيرة علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي، وهو من أهالي منطقة الطيبة الواقع في إمارة الفجيرة من نواحي دبا. فلما رحت هناك وزرت أهل المنطقة وقعدت مع الراوي عبد الله بن محمد وهو قريب من صاحب السيرة، فحدثني عنه، يقول عرف صاحب السيرة بالصلاح وتلاوته للقرآن وإتقان قراءة القرآن، فكان يؤم الناس في الفروض، وكان أيضا مميز في تقواه وورعه من الناحية الدينية، وكان أيضا راقي للناس. الناس أول لما تشكي باس في جسمها أو في حلالها أو في شيء من حياتهم الاجتماعية كانوا يذهبون إلى المطوع أو الراقي، فكان يقرأ لهم في حاجاتهم يعني.
1: نعم.
0: فكان الناس يقصدونه من للرقية من أهل دبا ومن أهل مسافي والمناطق القريبة من نواحي منطقة الطيبة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في رقيته هذه قبول، فكانوا كثير من الناس من يتعافى من خلال قراءة صاحب السيرة. طبعا ما حد بي على وجه الحياة هذه هو متعلم. فلما سألت عن من أين أخذ العلم، فذكر بأنه أخذ العلم مع أهل منطقته في منطقة دبا، وكان فيها مطوعة هناك يسمونها عائشة البندلية، وكانت هذه تقري النساء في منطقة دبا، وكذلك كانت تتعلم أيضا الفتيان الصغار على القرآن الكريم، وأيضا تقريهم مبادئ الدين. الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد العبدولي الله يرحمه ويغفر له تزوج لكن لم يعقب ولم يخلف ذرية، إلا أنه كان يشتغل أيضا بالإضافة إلى عمله كمطوع، أيضا كان يشتغل في نخل، كان عنده نخل يشتغل عليها ويكد منها. ولما شفت هذه الصورة صراحة وقعت في نفسي كثيرا، فمثل هذه الشخصيات ينبغي أن يعطى حقها، وأتمنى يعني أن يكون سردت بعض من سيرتها القليلة في هذا المنشور.
1: نعم، هذه شخصية من الشخصيات البارزة في الماضي واللي أثرت حقيقة في الحياة الاجتماعية، من العمران إلى الموارد المائية، وختاما بالشخصيات الاجتماعية نكون انتهينا اليوم وياك أستاذ عبد الله الكندي الباحث في التاريخ المحلي والحديث عن منشوراتك واهتمامك الدائم في الجانب التاريخي. يعطيك العافية، نورتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في المرات القادمة مع مواضيع أيضا مختلفة عن تاريخ إمارة الفجيرة بإذن الله.
0: الله يحيي.

0: شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا عبر هواء إذاعة الفجيرة اف ام 92.6. وفي شخصيتك نبحر اليوم في موضوع مختلف ومميز أيضا في طبعا الساحة بشكل عام، ولكن بالتحديد من السوشيال ميديا وطبعا الترندات وغيرها. يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعني مساحة نتشارك فيها من خلال أفكارنا، نتبادل حتى صورنا، ونتابع أكيد أخبار العالم من حولنا. ولكن وسط هالانفتاح الكبير برزت يمكن في الفترة الأخيرة ظاهرة تستحق أن نتوقف عندها ونتعرف عليها من خلال خطورتها، من خلال تأثيرها على الفرد وعلى المجتمع. التقليد الأعمى، أو خلينا نقول بمصطلح آخر، الغير واعي. كثير من الناس صاروا ينجرفون بشكل كبير وراء ما يتابعونه أو يشاهدونه أو حتى من مشاهير السوشيال ميديا والمقاطع والتحديات وغيرها اللي طبعا منتشرة على السوشيال ميديا بشكل عام، ولكن دون إدراك تأثيرها على سلوكهم أو قيمهم. هالظاهرة يمكن ما توقف عند حد معين أو لفرد وشخص محدد، ولكن تمتد لتنعكس على مجتمعنا بشكل كبير وتؤثر أكيد على هويتنا وثقافتنا. اليوم عن موضوع التقليد الغير واعي أو الغير مسؤول أو الأعمى، مثل ما أنا ذكرت في بداية هذا الموضوع. طبعا معاي ضيفتي العزيزة الدكتورة ولاء الشحي، المدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية، المهندسة والكاتبة ومقدمة أكيد محتوى إعلامي مميز في مجال التطوير الذاتي والمهني. طبعا اشتقنا لك ونقول لك مساء الخير، نورتينا من جديد.
2: يا حبيبتي أنا اشتقت لكم أكثر حبيبتي، يعطيك العافية، ودائما مواضيعكم مميزة مثل ما يقولون، دائما على الوتر الحساس.
1: نعم، يعني أصبحنا دكتورة ولاء مع التطور اللي صاير والانفتاح الكبير، يعني نشاهد ناس قاعدة تتحول شخصياتها إلى شخصيات أخرى تقلد بطريقة غير واعية بسبب منصات التواصل الاجتماعي. برأيك شو أسباب أن البعض يقوم بمثل هذه السلوكيات؟
2: شوف، قبل لا ندخل الأسباب وشي يعني نقصفهم يعني أو نتعبهم نفسيا، خلنا شوي شوي ناخذ الموضوع، يعني ناخذ مثل ما يقولون step by step، خطوة خطوة. أول شيء نحن ما نقدر نذم في وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة، لأن هذا أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا.
1: صحيح.
2: بدليل أن إحنا الحين في مسار تقدمي تكنولوجي كبير بخصوص الذكاء الاصطناعي اللي بيكون موجود حتى ويدرس لأبنائنا بوصية من رئيس الدولة الله يحفظه.
1: آمين.
2: وإن هذا المجال كله التكنولوجي مع وسائل التواصل الاجتماعي مع العالم الرقمي اللي احنا نعيشه، هاي ما بنقول عنها طفرة، لكن هاي نتيجة لكثير من المجهود وكثير من مثل ما نقول المشاريع الناجحة اللي خلفها طبعا وخلف يعني كواليسها العمل الدؤوب جدا جدا جدا من فريق عمل جدا قوي.
1: نعم.
2: فهناك لكل أمر في هذه الحياة جانب إيجابي وجانب سلبي.
1: صحيح.
2: أنت كمستخدم، أنت كمتابع، أنت ك يعني أنت المؤثر، أنت المعلن، أنت هذا دورك أنت وهي مسؤوليتك أنت. ولله الحمد، أنا حابة في البداية ليش أبدأ هالأمر؟ عشان أقولكم أن إحنا ولله الحمد في دولة لها قاعدة وأساس.
1: نعم.
2: نحن عندنا قوانين جدا صارمة بخصوص أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أولا.
1: صحيح.
2: وبالمرصاد لأي شخص يحاول أو يفكر حتى أنه يعني يتجاوز الحدود والأدب والأخلاق والقيم والمبادئ والأمور الخاصة يعني دولتنا الحبيبة.
1: نعم، أكيد.
2: الشيء الثاني أن احنا بعد عندنا الأمن الإلكتروني، يعني مو بس مختص في وسائل التواصل الاجتماعي ولا، لكن في جميع الوسائل الموجودة الإلكترونيا وعليها مراقبة شديدة.

0: جيدة جدا. فنحن في أمن وإيمان الحمد لله في دولة الإمارات تحت راية قادتنا ومجهودهم العظيم في هذا الأمر. تمام؟
1: نعم.
0: هذا الجانب. إني الحين للجانب الثاني. آمين يا رب. الجانب الثاني، نحن في عالم مفتوح تماما. قبل لما أنت عشان تعرفين خبر معين تجلسين لين الساعة 6 أو الساعة 9 عشان تترين تسمعين الأخبار السياسية والأخبار الفنية والأخبار، عشان توصلين تترين ثاني يوم الصبح عشان تقرين الجريدة وتقرين الأخبار اللي فيه. هنا في هذه الفترة كانت بعد في فترة قبلها عشان يعرفون الأخبار كانوا ينتظرون بالسنوات. كانت نعم. هناك أحداث تصير ما حد يعرف عنها.
1: صحيح.
0: ليش إحنا نقول الحين خطورة الوقت هي الخطورة الحقيقية؟
1: نعم.
0: الوقت اللي إحنا فيه هو الخطورة الحقيقية، لأن الحين أنت لازم تكون مسؤول لما تتابع، لما تشوف، لما تسوي فولو، لما تسوي لايك، لما تسوي ريبوست. هذه الأشياء لازم تفهم، تكون واعي، ومو بوعي خاص فيك فقط، لا، وعي لك ولعائلتك والأبنائك والعيالك وللي حواليك من الأصدقاء. أنت قول الوعي هذا. أني نحن موضوع التقليد هذا الموضوع كامل يعني، ولله الحمد صرت يعني فعلا أن من كثر ما أصبح مهم وله تأثير ومؤثر أساسا على أبنائنا وعلى المجتمع وعلى بناتنا وعلى شبابنا وعلينا وعلى الكل.
1: نعم.
0: أصبح تتكلم فيه حتى في الجلسات.
1: نعم، أصبح محور اهتمام.
0: خلني أخذ أنا يعني المثال بسيط. إذا مثلا أحد المشاهير سوى مناسبة معينة ونزل في هاي المناسبة تحضيرات وأشياء، وأنا اشتريت وأنا سويت وأنا بسوي والحفل بهذا القدر والاحتفال جمع هاي الناس، اتيلك البنت الشابة الجميلة اتي تطالع هذا، تعتقد أن الحياة مفروض تكون شي.
1: نعم.
0: لا عزيزتي. لا عزيزتي، أبدا لا تشوفين أن الحياة شي. هذا شغل، جزء من عملها هي إنفلونسر، اسمها إنفلونسر، هي مؤثرة.
1: نعم.
0: تعمل في مجال الإعلام، يعني ثلاث أرباع إذا ما كان كل المناسبة هاي تحت رعاة، يدفعون يعني مبلغ مادي أو يقومون
1: صح.
0: برعاية الحدث.
1: نعم. نعم.
0: عشان يعلنون عنه للملأ.
1: صحيح.
0: لكن لما يجي البعض، نعم، يبدأ هني المقارنة وتبدأ المرض النفسي. أبنائنا اللي يلسون سكرولينج 24 ساعة ويرفع الشاشة ويرفع الشاشة، ماما وديني هالمطعم، ماما لازم إحنا نأكل من هالأكل. إذن يمكن يجيسنا حساسين، يمكن طعمه مو بحلو.
1: صح صح.
0: يمكن
1: صح.
0: الشخص اللي أعلن عنه يا جماعة طعمه مو بحلو. عشان شي إحنا دائما نقول مسؤول.

0: فعلا، لأن أذواق الناس مختلفة، ما هو لو تشابهت الأذواق لبارت السلع.
1: صحيح، نعم.
0: يمكن أي شخص هو ذوقها الشيء، بس أنت وضح، كون دقيق في وصفك، كون مراعي للأمانة اللي أنت فيها. مو بس أنا يعني، في البعض الشركات يقولش يقولون شو هذا مواقف حقيقية، وأنا أقول لكم إياها اليوم، هل أنتم ما تعرفون وراء الكواليس ترى؟ عشان شيء لازم تكون متابع واعي. نعم. يقول لك فلان احنا نبغى نعلن وياك، تعالوا حياكم الله مرخصين الحمد لله اموركم تمام تمام اوكي، احنا بنعلن هالمنتج، اسمحوا لي انا هالمنتجات ما اعلن عنها.
1: نعم.
0: لان اساسا ما انا يعني محتواي ما يناسب حتى هذا. لا انت بس اعلني شيء حتى لو ما تحبين، بس وخلي المتابعين، انت ما يخصك. لا كيف ما يخصني؟ او مثلا يجيب لك شيء انت فعلا ما حبيتيه، يعني أنت مثلا عطر، يعني أنا لي ذوق معين في العطور وأعلن عن مستوى معين من العطور، يقول لا أعلني، إذا ريحته مو حلوة يا جماعة.
1: صح، والناس تبدأ تشتري بناء على إعلانك يعني.
0: بالضبط، يعني وين الأمانة الحقيقية؟
1: تغشي الناس مثلا؟
0: مني أنا هذا غش يعتبر هذا. أنا أول شيء على فكرة أنا أبغى أوضح نقطة، أنت لما أتي تكلم أنت أول واحد تغشه هو نفسك.
1: صح،
0: انت يا الله تغش قيمك، اخلاقك، مبادئك. يعني انا دائما شو اقول، سبحان الله الواحد اللي يتمسك، يعني انا ما بجيب اسماء اشخاص معينين، لكن لما انت تتمسكين في مبادئك وتتمسكين في قيمك وتتمسكين في مثلا قضيه معينه انت متمسكه فيها، وات ايفر شو النتائج اللي مبنيه عليها، ممكن تضرك، الله وياك.
1: صحيح،
0: الله وياك. أني مثلا للأشياء الثانية، خلينا نكون أدق في موضوعنا، عملية التقليد. أنت الحين اليوم مثلا مثل ما نحن نقول الترند والهبة. طيب أنا الترند والهبة والكل رايح هب، نحن عارفين أنها فقاعة وبتنفجر.
1: هل تناسبني أنا أصلا ولا لا؟
0: بالضبط، هل تناسبني أنا ولا ما تناسبني؟ هل هالشي ينفع؟ أوكي، صرت مثلا بتكلم عنا نحن البنات، هبة العبايات الملونة. أنا واحدة من الناس أحب الألوان وجريئة جدا في ألوان لبسي، فبالنسبة لي هاي الهبة تناسبني.
1: نعم.
0: فممكن أروح وياها، لكن لما أتي واحدة أساسا لأن فلانة لبست أنا بلبس نفس فلانة.
1: أيوة.
0: طيب ما يستوي، ما هو يمكن مو بحلو عليك.
1: صح.
0: أي مثلا عندك اللي هي العلاجات، وهذه أخطر الأمور، وأنا فعلا بتكلم عنها وأتمنى أن أنتم يكون عندكم سعة صدر أن أنتم تسمعونها. مو غلط ان احنا لما عشان ما يطلع بعد البرنامج يقول هي لا هي روحها تسوي.
1: صح.
0: لا انا اسوي منتيننج لبشرتي، واسوي منتيننج لنفسي، واهتم بجسمي واهتم ببشرتي، واروح اسوي علاجات، بس اروح اسوي علاجات ما اغير فيها شكلي الحقيقي.
1: نعم.
0: لا انا اسوي شو مثل ما يقولون المنتين الصيانه.
1: صح، السكين كير يعني. صح،
0: هاي الاشياء انا اهتم، بس انا اروح اسوي شكلي نفس فلانه.
1: والله ايوه، هذا اللي على فكره هذا صاير في العيادات، يعني انه
0: نعم
1: انا ابغي مثلا وجه فلانه، تقسيمه وجه مثلا الفنانه الفلانيه او المشهوره الفلانيه.
0: ما بكون هي بس لاني دخلت عند يعني احد العيادات كانت يعني شيء.
1: نعم.
0: يعني مثل ما يقولون الاوبريشنز او الاشياء اللي موجوده او الخدمات اللي موجوده باسماء المشاهير.
1: نعم.
0: فهمتي كيف؟ يعني العين عين فلانة، الوجه وخد فلانة، وأطلعنا في الآخر شو ركب.
1: صحيح. نعم.
0: أنت عندك الحين مثلا الحين يعني صار هذا أصبح يعني لازم يكون عندنا نحن ك يعني مجتمع أو أسرة حتى أو هذا، نفرق بين الكماليات ونفرق بين الأساسيات والأولويات في حياتنا.
1: نعم.
0: مو معنى أن لازم الكل سافر أنا أسافر، مو معنى الكل راح هاي الدولة لازم أنا أروح هاي الدولة. أي أسأل نفسي قبل، هل أنا عندي الإمكانيات ولا أنا بروح يعني مثل بلغتنا الحبيبة أضنط عمري أنا
1: عشان أسافر؟ لا، أو عشان أصور أراوي الناس أني أنا سويت نفس فلانة أو المشهور الفلاني أو.
0: برافو عليك، أني أنا رحت وصورت في هالمكان وكلت في هالمكان، ولما أرجع يعني أكون على بساط الفقر يعني.
1: نعم. صحيح.
0: هي الفكرة أن حتى لو أنا رحت هني في بلادنا الجميلة اللي كل العالم بدون استثناء يتمنى، تعبوا يعني شوي، أن إحنا رحنا دول بس إحنا نقولهم إحنا يتمنون

0: فرصة لتيهم أن يزورون بلادنا ويشوفونها.
1: نعم.
0: نحن لو رحنا هني واستانسنا وانبسطنا وكلنا وشربنا ويوم جميل مليء بالحميمية ومليء بالوناسة ومليء بالأكتيفيتيز اللي إحنا نسويها، ما أجمل من يوم. مو شرط أن أنا أوكي، أنا وحدة وايد أحب السفر، لكن أنا بالنسبة لي موسم سفر إجازات المدارس ما أقدر أسافر فيه وايد، مو دايما. ليش؟ لأن أنا أحس أنه بروح برا البلاد بشوف البلاد كلها وياي.
1: صحيح.
0: نعم. أنا بسافر عشان توحشوني يعني. توحشوني.
1: والله بعد فكرة وجهة نظر دكتورة ولا. نعم.
0: نعم. توحشوني يا بوي أغير الموقف. فترندات السفر وإن الناس تسافر بس عشان فلان سافر المكان أو إنه هو راح المكان أو ارتاد هذا المكان، مو معناته إن أنا أضغط أهلي وأضغط أبوي وأضغط. المشكلة إن إحنا فعلًا إحنا نواجه تحدي كبير جدًا مع وسائل التواصل الاجتماعي، آسفة، ومع الأمور اللي تصير في هذه الحياة. لكن أنا أقول مواجهتها هي أول شيء إن إحنا نفهم. لازم أنا أجيب عيالي أفهمهم يا جماعة ترى هذا صورة. نفس ما أنت الحين تعال أنا بحط لك فرش حلو وبحط لك باك جراوند جميل وبصور، تعال خلف هاي الصورة عاد يكون كراتين وعاد، لأن هذا الاستديو مالي. أنا أصور من الاستديو وأنت ما تعرف شو خلف الكواليس عندي.
1: صحيح.
0: ما تعرف أنت شو وراء. وفي برامج إحنا نقول AI، ما هو ممكن هو روح AI يوديني بلاد ويجيبني بلاد بعد. هذا وايد مهم إن إحنا نفهمه. ونفهم ويكون عندنا هذا الوعي الدقيق. ليش؟ لأن البعض يتجه ممكن يكون من الحمد لله مقتدر وعند المادة اللي تكفيه وعند الأمر اللي يكفيه، لكن هو ما يالس يكون هو يالس يكون شخص آخر، يالس يعيش حياة شخص آخر، يالس يعيش بصوت شخص آخر. طيب في النهاية النتيجة بتوصل لخط النهاية، أنت منو؟
1: نعم.
0: ماذا صنعت؟
1: وخاصة الناس
0: ما هي
1: اللي...
0: البصمة؟
1: نعم. وخاصة الناس اللي يعني مثلا مثل ما ذكرنا اللي تسعى انها مثلا تسافر او مثلا تسوي حفلة نفس المشهورة الفلانية او غيرها او غيرها. انزين انت يعني اظهرتي هذا للمجتمع من حولك او لاهلك او صديقاتك، انزين هل انت سعيدة بهذا الانجاز مثلا؟ انزين انا وين؟
0: برافو.
1: في وسط هذه الزحمة.
0: ايوه انت وين وسط هذا كله؟ هل فعلا وصلتي للسعادة اللي انت كنت تبينها؟ عشان احنا دائما شو نقول، وانا انسانة اتكلم من قلبي جدا في هذا الامر، ودائما دائما اقول اللهم لك الحمد وممتنة جدا ان الله خلق فيني هذا الشيء فيني، وانا عززته مع الايام، وفعلا احاول بتربيتي الابناء اني اعززه فيهم. استانس باللي عندك، استانس باللحظة.
1: صح. قناعة.
0: لان هذه هي النعمة الحقيقية.
1: صح.
0: شوفي
1: صح.
0: موضوع القناعة يختلف شوي، لان انا عندي القناعة في امور معينة، لكن

0: أنعم علينا بكثير من الأمور لها. لكن إني الموضوع الرحلة اللي إحنا عايشينها، أنت في هذه الرحلة يعني مثلاً إحنا تربينا على ذاكر ذاكر عشان تنجح، ذاكر ذاكر عشان تنجح، أنت بتفرح يوم بتنجح، أنت بتفرح يوم زين. أنا طول الوقت أعصابي مشدودة وطول الوقت بس أذاكر، مو مستمتع بالمذاكرة أساساً، مو مستمتع بالمدرسة، مو مستمتع بالأكتيفيتيز، مو مستمتع بالشيء، ولا في رحلة مدرسة ما أروح عشان أبغى أذاكر. طيب خلاص وصلت آخر السنة أنا الأول على المدرسة، شو النتيجة؟ بس خلاص أنا الأول على المدرسة. حلو صفقولي زين. وبعدين أنا جلست مع كثير من زميلات لي كانوا بعد زين وصديقات لي وكانوا بعد منهم يعني عميلات عندي يوم استشارات كثيرة. نحن مرينا في أيام مدارس ومرينا في أيام جامعة. أنا لما كنت في الجامعة وبعد لما كنت في المدرسة، أنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الفضل، أنا من الطالبات الجدا مجتهدات. نعم. لكن ما منع أني أنا كنت في فرقة التمثيل وكنت في المسرح وكنت في نادي الإبداع وكنت مع نادي النشاط اللي كان موجود في السكنات الداخلية. وكنت أروح الرحلات وكنت أجتمع بالصديقات وكنت طلعت من هذه الجامعة بجامعة الكثير من الذكريات الجميلة والاستمتاع والمواقف الحزينة والمواقف اللي تضحك. كنت أسوي حتى في السكن الداخلي لما كنا إحنا عندنا أيام قبل يعني انتم يعني أسبوعين أو شهر حتى للامتحانات فترات اللي هي الويكند كنا نيلس، كنت أجمع البنات اللي هم يعني تي صديقاتي اللي ما يعرفن يطبخن وأقولهم يلا تعالوا اليوم عندنا درس ورق عنب يلا بعلمكم.
1: أتمنى أن يكون فعاليات الإجازة
0: بالضبط. تعالوا نكون جايين من مكان معين يلا تعالوا بطبخ لكم يلا. إحنا اللي نسوي لهم مثل يعني ان اليوم احنا الغرف هاي الطبخ، اليوم غرف هاي الغسيل مواعين، اليوم غرف فاهمه كيف
1: صحيح.
0: حتى اني كانت اتذكر هالموقف مو ما انسى يعني. شوفوا كيف الواحد يبني كيف انك تستمتع باللحظه فعلا انت فيه. كانت في وحده من المستجدات توها جاي ويبين ان هي يعني من مثل ما احنا نقول الهاي كلاس يعني اللي اذا انت هي امها لمح اذا قالت قدام امها انا احنا في بيتنا مطبخ عادي تذبحها يعني
1: أيه.
0: فاهمين لهاي الدرجه. ففي يوم في يوم هم يوم اختاروا يعني وقع الاختيار عليهم انهم يغسلون المواعين اليوم هاي الغرفه يعني
1: أيه.
0: ثلاث بنات. فهي طلعت حضنتني فانا مستغربه كان اقول هذا ها موقف غريب صراحه طالعه كل صابون وما يستحضرني. اول شيء كانت تقول لي شكرا انك انت طبختي لنا يعني تعرفين توها متخرجه من الثانويه العامه ذيس كيدز يعني وشكرا بعد ان انت خليتيني اعيش
1: هالتجربه
0: كامل عمري في حياتي ما تخيل. تقولي انا لو قلت حق امي ان انا اليوم غسلت مواعين عادي تقول طلعي من الجامعه.
1: نعم
0: استمتعت لما مثلا
1: استمتعت
0: لما نروح مثلا ناكل وجبه احنا رايحين عشان ناكل الوجبه، احنا تعلمنا نصور الوجبه
1: نعم
0: كلنا. انا ويلكم انا وايد احب التصوير بس شو تعلمت الحين اوكي جت الوجبه صور اشيل التليفون خلاص يعني اي وونت تو فوكس يعني ابغى استمتع في طعمها واستمتع في جوها. لما صرت اسافر الفتره الاخيره صح اني اصور بس ما استويت ألهي نفسي أني أصور عشان أني أنشر أنتوا شوفوني أنا سافرت لا أنا أبغى أعيش اللحظة حق عمري، أبغى أعيش الذكرى هاي حق نفسي
1: صح
0: بعدين
1: صحيح.
0: يوم برد بالسلامة وبيكون عندي الوقت الكافي لأن أنا أسوي ريبوست وأنزل شيء أحب أني أراويكم يوم براويكم إياه
1: صحيح.
0: عيشوا اللحظة ويا أبنائكم، عيشوا اللحظة. إحنا الحين يمكن نتأخر وايد في دواماتنا ما تجمعنا سفرة الويكند أصبح يعني ما أعرف كيف ما تجمعنا عليه وجبة ما سوينا يعني هالجانب الاجتماعي وايد قل عندنا مو بنفس قبل
1: صح.
0: فاستغلوا الفرص اللي يكون فيها هالأشياء يعني اجتماع عائلي يعني استغلوها لا تخلونها في بهرجة للأسف اللي مثل ما احنا نقول ترد يعني احنا على أيامنا قبل احنا مو بوايد قدامة ترى اللي يسمعون انا اشوفكم
1: عندما
0: تضحكون من ورا
1: نعم
0: مثل ما بنتي تقول انتو كنتوا تشلون الشنطة اللي مثل شي أيام قبل قلت لها لا مو بأبيض واسود انا مو
1: قولي لها مو بلا الدرجة نعم
0: يعني مثلا لما كان يكون عندنا مثلا اللي هي أيام حق الليلة أبسط المناسبات يعني ما يعني نزل حق الليلة كان شيء جميل جدا وشوية حلوياتي وبوي كان يجيبها مخلوطة بالأشياء المكسرات وشو يحطها في أكياس ونستان. اليوم إحنا حق الليلة أصبح هذا اللي ترند ترى هاللي سوى الترند هاللي سوته السوشيال ميديا مو سوتها لما يجي رمضان تشوفين

0: بقول لك بتطلبين
1: البر.
0: بتطلبين حق الليلة من عند أي تاجرة هالسنة؟
1: البر قمنا نفرش البر بعد ما كنا ناخذ حتى حصير ما كنا ناخذ
0: صح
1: ما كنا ناخذ حصير احنا كنا يقولون انتشروا وين انتشروا يلا حطب شوف بنوري الضوء وبنحط الكرك وشي وعلى الرمل وعايشين حياتنا يعني
0: صحيح.
1: كنا قريبين
0: بسيطة حياة بسيطة نعم
1: استمتعنا أنا من النوع اللي وايد يعني كان عندي شغف أني أنا مثلا لما أروح مكان أستمتع وأحب أنك هاي هي الذكريات اللي تتم صح. مو لما أنا أي أسوي مثلا للأسف إحنا عشان أنا أي حد أقول له تعال عندي أشال لهم تعال إحنا مثل ما الله يعطيها الصحة والعافية أمي يوم تقول وسعت البيوت وضاقت القلوب
0: صحيح نعم
1: يعني احنا وسعت بيوتنا بس ضاقت قلوبنا احنا قبل كانت البيوت يعني صغيرة بس ما
0: فيها ألفة ولمة نعم
1: ما تخلى من اللمات وما احنا عشان هذا لازم يكون على مستوى الترند على مستوى مستوى الاحتفال على مستوى الها لا خلوا الشيء حلو خلونا قراب من بعض ترى السوشيال ميديا اذا الواحد يعني احنا في عندنا اسمه ما احنا انا كان عندي يعني في جزء كنت اسميه ديتوكس من السوشيال ميديا نفس الديتوكس اللي تطلق يعني تبعد السموم عن اجسادنا
0: نعم.
1: ابعد السموم عن عقولنا وعيوننا ترى احنا صحيح. هذا كله يشتغل انت لما تجلس تشوف البوست انت ما تعرف ايش قد هم دارسين في بعض الناس والمنظمات ايش قد هو دارس هالشيء عشان لما انت تشوفه عيونك تشوفه احنا البعض يعتقد ان احنا نمتلك فقط 5 حواس نحن ما نمتلك فقط 5 حواس عدد الحواس كثيره جدا الله سبحانه وتعالى خلقها لما انا اقول لك شو رايك في شكل البرتقاله حاسه شو اللي انت تعرفين ان شكل البرتقاله يتكون في مخيلتك وريحتها ولونها وتفاصيلها هاي حاسه كامله انت تبنيها لك السوشيال ميديا ما تعرفون ايش قد من البرمجه اللي تتبرمج فيها عقولنا اللاواعيه زين عشان ينفذها واعي في وقت ما فموضوع التقليد اللي احنا جالسين نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج ان تكون متابع واعي فاهم
0: صحيح.
1: قادر على استيعاب الامر وتكون مؤثر مسؤول صح. انت مسؤول عن ما تبثه لعقول الناس والكلمه يعني انا اتذكر من فتره وايد قريبه وبعد وايد وايد جريبة بعد نزلت بوست معين استخدمت فيه شيء بس أنا الفكرة منه مو الشخص الفكرة منه الهدف يعني الايديا حتى تميت أسمع البوست 5 مرات أقولهم ليش بس مهتمين باسم الشخص
0: نعم
1: مو قادرين يسمعون باقي البوست
0: نزل
1: فهي

0: نتأثر، نحن نتأثر وأبنائنا يتأثرون. هل أنت بتقول أنا بمنع؟ أساساً أي شيء تمنعه بيكون الارتباط فيه أقوى. بس إحنا نبدأ أن إحنا ننظم حياتنا، نبدأ أن إحنا نفلتر استخداماتنا للوسائل التواصل الاجتماعي. أعرف أنا شو أبا أساساً، يمكن أنا يالس أتابع شيء ما منه فايدة في حياتي، بس إن يعني شاشة تتحرك قدامي. طيب أسأل نفسي، وهذا أنا أكلمكم أكلم نفسي بصوت عالي وياكم، أنا أسأل نفسي هل أنا مستفيدة؟ لا مو مستفيدة،
1: أضيع وقتي على الفاضي. صح
0: بالضبط، هل أنا ضايع وقتي؟ نعم أنا ضايع وقتي. طيب شو البديل؟ أيوة هني نصل للحل. لما أنا أبغى حلول لازم يكون هناك شو في بديل. طيب شو البديل يا ولا؟ أنت جالسة تقولين الحين إحنا ما نطالع سوشيال ميديا، شو البديل؟ تذكرون في فترة من الزمن كانوا يضربوننا عشان يدخلوننا داخل البيت؟
1: كلنا انضربنا الحمد لله.
0: الحين إحنا عشان ندخل داخل البيت ندخل من اللعب والسيكل ولعبة نط الحبل والما أدري شو هذا كله، ما أدري إذا لعبت صيد سمك، ما أدري أنا إحنا لعبنا صيد سمك
1: زين.
0: هذا كله عشان ندخل داخل البيت، الحين نحن نبكي بكاء عشان نطلعهم برا البيت.
1: صح صحيح والله واقع.
0: أنا هي يعني أنا مثلا بنتي يوم هذا أقولها تقولتي أقول حبيبتي عطي نفسك فرصة لتنفس الهواء الطبيعي، حر قلت لها مو مشكلة تسبحي عادي.
1: هذا اللي أقوله لعيالي دائما. صح
0: إيه افتحي الباب. ففي مرة أنا شو كنت أسوي؟ من بعض الحلول البديلة، الجو حر أنا أحب ألعب، عيال يحبون يلعبون، كنت أشتري هالنفاخات ونلعب ونضرب بعض. في حد ترى تشوفي it's not about quantity it's about quality، هي مو بالكم هي بالكيف.
1: صح
0: يعني ممكن أنا أقضي ويا عيالي ساعة واحدة بس إن هي كانت كيفيتها جميلة ونتائجها أفضل. ممكن نسوي ستوري تايم، نجلس برا في الحوش وكل حد يقول لنا قصة حتى لو بيألفها، ما عندنا مشكلة، ما في شيء اسمه كذب في القصص. أنت تقص قصة يعني أنت تتخيل قصة، أو نلعب مثلا أنا كنت ألعبهم فترة اللي هي أنت تبدين قصة وكل حد يقول جزء من القصة. وهي يعني فاهمة قصدي،
1: فيها
0: يعني
1: تواصل بناء وتقوية الأواصر بين الأسرة وبعضها البعض. نعم
0: احنا عارفين أن الوقت ضيق مثلا احنا ما نشوف بعض، أوكي وجبة العشاء خلنا ناكلها ويا بعض. يعني أنا إني حتى لو ما بنيلس على السفرة، يعني أنا ساعات أتعايز إني أنا نش مثلا من الصالة أروح للسفرة أقول حق بنتي يلا بنفرش على الأرض حلوة، الأرض فيها بركة يا ما كلنا عليها. صحيح. عرفتي كيف؟
1: صحيح.
0: فهني أنا وبنتي يعني حتى لو شيء بسيط، مو شرط إني يعني ها مثلا إن أقول أخلي بنتي، يعني مثلا بنتي أنا عارفة إن هي عندها مثلا بوادر حب للمطبخ.
1: نعم.
0: شجعها روحي ماما انت اليوم سوينا عشاء، لا يمكن ما يعجبك. قلت لها صدقيني بيعجبني، حتى لو ما عجبني باكل اللي اقدر عليه واقول هالمره الجايه سوي كذا سوي كذا.
1: هني بيكون افضل. صح.
0: تتشجع. صح. وتكون افضل وتتقبل النقد، يعني مو دائما النقد يكسر ما بداخلنا.
1: صحيح.
0: عالم السوشيال ميديا عالم مليء بالكثير، كنز كبير انا ممكن اتعلم منه. يعني انا كانت تجيني استشارات تقول لي طيب دكتوره انا ما عندي فلوس اخذ دورات.
1: نعم.
0: قلت لها انت لو دخلتي السوشيال ميديا وشفتي كم بوست بس لناس موثوقين،
1: دورات مجانيه
0: يعني
1: نعم
0: دورات مجانيه في كل شيء، في الطب، في علوم النفس، في علوم الاجتماع، في السياسه، في التاريخ. بس احنا لازم تكونون دائما دائما دائما اوصي اوصي اوصي لا تاخذ المعلومه كما هي، ابحث. يعني صحيح. إذا في شيء وراودك الشك فيه لا تأخذ كتاب منزل.
1: نعم.
0: لا ما في شيء شيء ما في، الحمد لله الله يحفظنا نحن كتابنا المنزل القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الحمد لله هذا الشيء الوحيد اللي تثق فيه إنه هو كما هو. إنزين أما أي شيء تسمعه في السوشيال ميديا ابحث دور اقرأ، في مكتبات ترى عندنا في الدولة في جميع أماكن الدولة جميل. تي يوم من الأيام روحوا ويكند جربوا، ترى أنا على فكرة أقولكم تجربتي، يعني ما ينسني أنا أسوي عليكم ترند سوشيال ميديا، لا أشياء أنا سويت.
1: نعم ما شاء الله عليك دكتورة ولا ما شاء الله عليك واقعية ما شاء الله.
0: سيروا المكتبة في كل إمارة من إماراتنا، بدل المكتبة ساعات 2 و3.
1: صحيح.
0: جربوا في يوم سيروا المكتبة شموا ريحة الكتب، ترى مو كل شيء بس على الأونلاين، الكتب الأونلاين المسموعة والكتب اللي نقرأها عبر الشاشات ترى انت استيل اتاتش للجهاز نفسه.
1: صحيح.
0: روحوا المكتبة يوم بيكون في معارض، روحوا بلا معرض الرطب اللي استوى، بلا معرض المانجو اللي استوى، يعني أشياء جميلة، تعرفين شو أشياء

0: أن تدخلين المكان تستانسين وتشوفين المزارعين وش قد هم يعني فخورين يعني إنتاجهم وإن كيف تعبوا على هالإنتاج، وتشوفين بعض المشاريع الصغيرة عندكم مثلا خلاص ما تبون ولا شيء قوم امشوا امشوا بالحوش، ما تبون تمشوف اطلعوا انزلوا الدراي في البيت.
1: صحيح.
0: يعني
1: الاختيارات
0: هناك
1: كثيرة،
0: كثير من البدائل.
1: صحيح.
0: هناك كثير من البدائل.
1: صحيح.
0: اوكي ما ما ما تبون يعني احنا مثلا البنات ساعات احنا نقول ما عندي وقت اسير الصالون، ما عندي وقت اني اهتم بيها. زين عندك وقت يا ساعة تليفون 24/7؟ عندك، شلي عمرك، حطي لك ماسك على وجهك، سوي لك الماسكات الطبيعية، حطي لك شيء على شعرك. وين ايام ما كنا نحط، الحين كنا شعورنا تعاني ليش؟ لانه ما في هذا. انا عارفة ان احنا نيجي من دواماتنا الوقت جدا اصبح ضيق علينا وشي، لكن انا اقول الوقت كما هو، بس احنا كيف نخطط له وكيف نسوي.
1: صحيح.
0: ساعات انا شخصيا انجرف للتعب الارهاق وما أتحرك من مكاني، ما أسوي أي شيء، بس أنا أصدقك القول أن ثاني يوم أو نفس اليوم أحس يعني شيء إنه زين ليش أنا شيء سويت، أنا هذا يوم من حياتي وساعات مرت من حياتي أنا ما استفدت منها بشيء.
1: صح.
0: يعني مثلا الحين البديل أنك وقت الرقاد عشان ما نستوي إن إحنا نشوف التليفون، لأن إحنا هذا سوى الوقت اللي فعلا الشاشة في عيوننا يضر مخنا. البرمجة أنتوا تعرفون إن أقيم ساعات أنك أنت تضع نواياك وأنك تضع أهدافك اللي الله سبحانه وتعالى بإذن الله يسخر لك كل ما في هذا الكون عشان يحقق لك إياها، هي الخمس دقائق قبل أن تنام والخمس دقائق أول ما تقوم. وهذا نعم. أثبت علميا وأثبت عدل، وإحنا مضيعينهم بشاشة أول ما ننام وشاشة آخر أول ما نقوم.
1: صح. لا ولو شفتي مقطع معين أو شيء عادي تنامي وتيجي كوابيس وحالتك حالة بسبب صح. آخر ما شاهدتي قبل ما تنامي.
0: تخيلي أنا بنتي يعني أنا معروف عن ما بقول أنا بعلن عني بعدين أخاف يقولوا لي فسرونا أحلى
1: نعم
0: بنتي أتني تقول ماما أنا شفت كذا كذا كذا، أنا أقول حبيبتي قبل عيوني أنت قبل الرقات كان الأيباد وين؟ كان يقول هيك كنت تطالع. إذا شو آخر فيديو شفتي قبل لا تنامين؟ كان تبطل عيونه
1: نفسه هو اللي في الحلم
0: بالضبط. أنت حلمتي اللي شفتي. فالحل إن إحنا نبعد التليفون شوي عندنا ويكون عندنا. شوفوا يا جماعة جسم الإنسان لا تعتقدون إن المدمن هو فقط المدمن على اللي هو المخدرات، لا.
1: صح.
0: أو المدمن على التدخين، لا. أو المدمن على المسكرات، لا.

0: تكون مدمن أنك أنت إنسان استسلامي وتحب أنك تبقى في دائرة الراحة طول حياتك، قد تكون مدمن كلام، تكون مدمن قيمة غير صحيحة فيك. إحنا هذا التليفون تمسكنا فيه، أن إحنا هذا التليفون يعني أنا ما أعرف أحس الواحد يعني ما أعرف ينسى شو ما يفهم قصدي كيف.
1: صحيح
0: أوكي
1: صحيح
0: أنا متفهمة أن إحنا عليه البنك وعليه الشغل وعليه التواصل وعليه، أنا متفهمة هذا الأمر، لكن هذا جزء من الإدمان، بدليل أن أنت التليفون في إيدك تقول وين تليفوني وشفت تليفوني،
1: نعم
0: ما أنت يعني أصبح هذا الأمر. فأنت عشان تخف هذا التعلق في هذا الأمر، أنت الحين عندك في داخلك يعني تفرز هرمونات وتفرز أشياء تكمل هذا التعلق في هالشيء، فلازم أنت شوي شوي تبدأ تضع لنفسك طريقة، تضع لنفسك أسلوب أنك كيف تبتعد عن هذا العالم. ما بقول لك انفصل، لأن إحنا مثل ما بديت في البداية نحن في وقت ما ننفع ننفصل عن وسائل التواصل الاجتماعي،
1: صح،
0: ما ينفع ننفصل عن التكنولوجيا اللي إحنا بنعيشها، لكن الجميل أن إحنا نبقى دائما على الطريق الصحيح، لا ننشغل بالمشتتات. في ضوضاء، نحن نعيش في ضوضاء، مو ضوضاء بس بالصوت، ضوضاء من الانفلونسر، ضوضاء من الإعلانات، ضوضاء من الميديا،
1: كل هذا
0: ضوضاء
1: العالم
0: من
1: بما يحتويه. نعم نعم
0: بالضبط. أنت اختار الدرب الحقيقي، اسكت جميع الأصوات واستمع لصوتك الحقيقي، أنت في شو مسؤول،
1: صح،
0: وأنت في شو ترغب.
1: نعم.
0: وأنت إن كنت ولي أمر، أخ، صديق، أيا كنت دور تلعبه في هذا المجتمع، فعليك أنك تكون بدورك هذا أنك أيضا تبني، يعني تبني للأشخاص الآخرين، أنك تضع لهاي الأشخاص الآخرين. بالعكس أنا أقول لك اليوم من مكاني هذا، وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون هي الباب اللي يفتح لك أكبر تجارة أنت ممكن تبدأ فيها، يفتح لك عالم جديد من الشهرة. أنا دائما أدعي بالشهرة بالخير يا رب، أنا أحب الشهرة وأحب أن أكون تحت الأضواء، لكن دائما بالخير بما يفيدني ويفيد الناس. أنا في مرة كنت أسوق في مكان وأنا رادة، غمضت عيوني وقلت يا رب الله يجعلني بصمة ويجعلني أثر. يعني الواحد يعني مثلا لما القاضي توفى من فترة قريبة جدا، القاضي الرحيم، بقي
1: نعم
0: أثر،
1: انتشرت قصته، نعم.
0: اسمه بقي أثر الطيب، بقية الرحمة هي عند ربك، الرحمة من الله يوزعها، صحيح، في قلوب الناس وفي قلوب مخلوقاته.
1: نعم.
0: بس دائما نحط في بالنا أن أي شيء أنا حابة أنشره أبا يكون لي أثر طيب، أبا يكون لي إرث طيب، أبا في يوم من الأيام لما يي أنا ممكن مو موجودة، عيالي ما يحسون أن أنا خذلتهم في شيء،
1: صحيح،
0: لأن هذا إرثهم هم.
1: نعم.
0: فهاي رسالتي للجميع.
1: نعم نعم، يعني تبارك الرحمن ما شاء الله. دكتورة ولاء، أنا ما بسألت ولا سؤال، لأن جاوبتي على كل الأسئلة، وشفت حرام على نفسي أني أقاطعت، لأني كنت مستمتعة أنا والمستمعين ما بقول حديث، وإنما جواهر قيمة حقيقة في حديثك اليوم. أبغي نصيحة صغيرة وبسيطة جدا حقق فيها التوازن اليوم بين استخدام السوشيال ميديا وطبعا حياتنا الاجتماعية.
0: أعرف من أنت وأعرف ماذا تريد.
1: يا سلام عليك. خير ختام دكتورة ولا، يعطيك ألف ألف عافية، استمتعنا جدا جدا. ما أقول لك المخرج أحس أنه دخل في عالم ثاني مع هذا الحديث الشيق. يعطيك ألف عافية،
0: إن شاء الله على الخير والبركة، الله يعطيك
1: كل التوفيق لك وكل النجاح وكل الازدهار دائما يا رب العالمين.
0: أنا جدا ممتنة لكم، ممتنة لثقتكم، ممتنة للمتابعين والمستمعين وياكم، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نكون كلنا، يعني بالعكس أنا هذا الدور اللي أتكلم عنه، الدور الإعلامي القوي الحقيقي،
1: صحيح،
0: البناء اللي مليء بالوعي لي والأبنائي واللي يستمعوننا إن شاء الله، وإن شاء الله مساكم خير يا رب، وتكون أمسيتكم جميلة بإذن الله.
1: آمين آمين، ولك أيضا بالمثل إن شاء الله، كل الشكر لك. يعطيك ألف عافية دكتورة ولاء الشحيل، مدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاقد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي بفضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدأ برنامج.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: فجيرة اف ام.
7: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
0: حكايتنا اليوم عن أغنية من أكثر الأغنيات التي لحنها بليغ حمدي شجناً، وهو الذي يعد من أبرز الملحنين في جيله، حيث لحن للعديد من المطربين الكبار إلى أن وقع في حب وردة من أول نظرة، وتحول هذا الحب والمشاعر إلى ألحان وأغاني عاشت وستعيش على مر العصور، لأنها صنعت بمداد القلب وحنايا الروح. حيث كانت علاقة بليغ حمدي ووردة علاقة فريدة من نوعها، بدأت قبل أن يلتقيا واستمرت بعد انفصالهما وعبرت المسافات والحدود، وربما تكون من أهم قصص الحب التي شهدتها المنطقة العربية وليس فقط الوسط الفني.

0: أحدثكم اليوم عن أغنية الحب اللي كان، والتي حملت رسائل مبطنة من بليغ إلى وردة عبر المطربة السورية ميادة الحناوي، حيث كانت تتكهن الشائعات حول أصل الأغنية وربطها بنقاش بين وردة وأحد الصحفيين بشأن علاقتها ببليغ. يزعم أن رد وردة المقتضب عندما سألها الصحفي عن بليغ، فأجابت بدورها: مين بليغ؟ زعيمة أنها لا تعرف أحداً بهذا الاسم، الأمر الذي ألهم بليغ حمدي لكتابة وتأليف الكلمات المثيرة للذكريات والشجن. أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان.
1: جاني مكان الفرح مالي بيتنا ومدفيه الحنان، مدفيه الحنان. جاني مكان

0: خطف منا فرحتنا من قبل الأوان من قبل الأوان.
1: يؤكد معاصرون للأغنية أن بليغ كتبها ولحنها كرسالة حب لوردة بعد طلاقه منها، ومن هؤلاء المخرج جميل المغازي الذي توقف عند ذكرياته مع الأغنية وقال إنه يشهد أن بليغ كان يحب وردة بصدق، وكانت أمنية حياته أن يرزق بطفل منها، وأنه عاش حالة من الضياع والانهيار النفسي في الأيام التي تلت طلاقه منها، وكان طوال الوقت في حالة من الضيق ولا يطيق كلمة من أحد، يجلس معهم دقيقة شاردا ثم يقوم فجأة ويتركهم، وأنه كان يصاحبه في تلك الفترة في أبوظبي لتصوير برنامج معه يقوم بتقديمه بنفسه، وكان معهما محمد رشدي

0: والشاعر عبد الرحيم منصور.
1: وإحنا في أبو ظبي الست وردة طلبت وقالت لازم تطلقني وبتاع، يعني قالت كتير، إحنا بنمشي وراه لأنه مجنون يعمل أي حاجة.
0: وفي إحدى الليالي وجدوه يرتدي جلبابا ومعه عوده يدندن عليه. يقول أخذت عبد الرحيم وذهبنا إليه، وبعد دقائق جاء محمد رشدي وسوزان عطية، وأضاف كان واضحا أن بليغ يدندن بكلمات من تأليفه أغنية تولد أمامنا. ولأنني أحمل دائما أوراقا في جيبي بدأت في هدوء أسجل ما يدندن به، وهمست لرشدي ليحفظ المقام الذي يلحن منه. وبعد فترة غلبه النوم فتركناه، وفي الصباح حضر بليغ ليفطر معي في غرفتي، فأخبرته بما كان يلحنه ليلة أمس فلم يتذكر شيئاً، وأعطيته الورقة التي كتبت فيها الكلمات، وسألني عن المقام الموسيقي الذي كان يغني منه، فأخبرته أن رشدي يعرفه، وأرسلنا لرشدي وأخبره باللحن، وفجأة ذهب بليغ لغرفته وأغلق بابها، وبعد نحو 3 ساعات خرج إلينا ومعه عوده، وأسمعنا الأغنية بعدما اكتملت، وغنى لنا بصوت يفيض بالشجن الحب اللي كان، وحين غناها بكينا. وبعد أيام كان العالم العربي كله يغني لقلب بليغ المجروح بصوت مياد الحناوي، كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان.
1: فطلع بعد شوية احنا قاعدين في شاليهات ولابس جلابية كده، وراح قاعد على المي وقاعد يهزي يعني يعمل بالعود كده ويقول كلام، أنا من عادة يبقى معايا ورق فابتديت أكتب كل كلمة هو بيقول. ووصيت رشدي، قلت له رشدي المقامات انت عارفها سوزان، وسوزان درسة مزيكا وخلاص ونمنا وقمنا الصبح بس. فهو كان دايما يجي يفطر معايا، فبقول له انت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصلش، في ايه اللحن ده؟ قلت له انا كاتب الورق اهو خد اقراه. وطبعا كان بيصلح ويعمل، بس انا سجلت كل الكلام. فقال لنا ما تعرفش المقام؟ قلت له انا ماليش مقام في الحاجات، ماليش في المقامات بليغ وبتعرف. قلت له بس رشدي وسوزان كانوا عندي. راح لمم الورق واخد بعضه وقفل على نفسه. بعد 3-4 ساعات طلع لنا وسمعنا، كلنا كنا بنبكي
2: حب اللي كان.
0: وفي نسخة نادرة لم تتخطى 9 دقائق تغنى مؤلف الأغنية وملحنها بليغ حمدي مستعيناً بعوده، ومستعيداً كل المشاعر التي دفعته وقتها لكتابتها، غير أن الفرق الجوهري أنه ردد بعض كوبليهاتها

فرحتنا والراحة والأمان بزرنا الزمان قطف منا فرحتنا من قبل الأوان، بينما أضاف حبيبي فداك أنا فداك نور عيني، وأيضا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني يا أحلى دندنة أتهنى 100 سنة يا كل الدنيا وعيش وموتنا، وأيضا أنا الحب اللي كان أنا أصدق إنسان، وكان يا مكان أدي نهاية قصتنا المليانة بالأحزان.

نهاية قصة حزينة لخصها بليغ في الحب اللي كان كتابة ولحناً، حيث عبر من خلالها عن حكاية حبه للمطربة الجزائرية وردة، والتي كان يقول لأصدقائه عنها: اتخلقت عشان ما فيش دمعة تنزل من عينيها وما تبكيش مرة، ليبكي بعد ذلك ملايين المستمعين مع سماع كلمات ولحن الأغنية وصوت ميادة الحناوي في الحب اللي كان، رائعة من أجمل ما غنت المطربة السورية ميادة الحناوي ولحنها بليغ حمدي بدمع عينيه.

0: 92.6 الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
2: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

قتل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته

0: نقول لها
1: الفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
4: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
6: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندر وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس ومريم الجندي. تدور الأحداث حول عمر، محاسب في الثلاثينيات من عمره، يتسم بالخجل الشديد والالتزام بالتقاليد. يعيش مع خاله فؤاد، الرجل العازب الذي يعيش حياة صاخبة، ويقرر فؤاد اصطحاب عمر معه في رحلة للعمل. لكن الهدف الحقيقي شيء آخر، محاولة تدبير لقاء رومانسي بين عمر ومي، أملاً في إخراج ابن أخته من قوقعته.
1: ويا ترى مي بقى بتكرش عليه؟
2: بتبقى مصيبة، أنا بعد ده كله مش فاهم يعني.
1: طب أمك دعيالك لو بقت من مصيبة.
0: وإلى فيلم الخيال العلمي Disclosure Day. مدة عرض الفيلم 145 دقيقة، من بطولة كولين فيرث، أميلي بلانت، جاش أكانر. لو اكتشفت أننا لسنا وحدنا، لو أراك أحدهم وأثبت لك ذلك، هل سيصيبك الخوف؟ هذا الصيف الحقيقة ملك لسبعة مليارات إنسان، ونحن نقترب من يوم الحقيقة.
3: Disclosure Day.
4: I found something in the store.
5: Okay. What did you find?
4: A place.

0: وإلى فيلم الرعب باك رومز. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مارك دوبلاس، شويتال إيجيفار، ريناتي رانسيف. يظهر مدخل غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، لكنه يؤدي إلى بعد آخر ويجلب معه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع.
1: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Can you hear me? I don't understand. What is this?
3: Box office.

0: وإلى فيلم الخيال العلمي Masters of the Universe. مدة عرض الفيلم 132 دقيقة من بطولة مورينا باكرين، إدريس ألبا، كريستين ويغ، أليسون بري ونيكولاس كاليدزن. يكتشف شاب على الأرض إرثاً سرياً رائعاً، كونه أمير لكوكب فضائي، ويتعين عليه محاربة الشرير لاستعادة سيفه السحري والعودة إلى وطنه لحماية مملكته. Tell everyone that you're from another planet. It just makes you sound a little very crazy.
1: Acha, enikoru video camera vaanichu. Manoj Nair Chamalante achan, Manoj Nair Chamalane cherpathe video camera vaanichu koduthondalle ippo oru Hollywood director aaye.
2: Ivide Hollywood illa, ee kochu Keralathil small wooday ullu.

وإلى الفيلم الهندي موليوود تايمز، حيث يحلم فينيس مادهافان وهو مراهق من منطقة جبلية ساحرة بأن يصبح مخرجا سينمائيا، ومدفوعا بشغف كبير وحب عميق للأفلام يسعى لتحقيق حلمه رغم ما يواجهه من عقبات وتحديات في بيئته الصغيرة. فيلم من بطولة ناسلين شارافودهين، سانجيث براتاب، وروشان شاناواس.

0: ഇൻക്ലൂസീവ് മലയാളം സിനിമ.
1: إلى فيلم الرعب We Bury the Dead. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة دايزي رادلي، برانتون سواتيش، مات ويلان ومارك كوليس سميث. تدور الأحداث حول آفا، امرأة يائسة تفقد زوجها بعد تجربة كارثية، فتقرر الانضمام إلى وحدة مكلفة بانتشال الجثث ودفنها، لكن ما إن تبدأ بالرحلة حتى تتحول تلك الرحلة إلى تجربة مرعبة.
2: بوكس أوفيس.
1: وإلى الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة من تأليف محمد أفشرين دياب والإخراج لمحمد دياب، والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن 19، ويتناول العمل قصة أسد، العبد الذي يحمل روحا متمردة. ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اسياده في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية إلى الأبد.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out everybody.
1: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي

0: You're scared? You should be.
1: Good job, baby.
2: This is the way.
3: Ready and turn. Nice.
4: The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do?
5: What do you mean, my speech?
6: وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama. مدة عرض الفيلم 105 دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأساً على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زندايا وألانا هيم.
7: About acceptance, radical acceptance.
8: Why are you acting like you've never done anything bad?
9: What the fuck was that?
10: I don't know.
11: Just, that's some drama.
12: It's very funny.
13: Box office.
14: Actually, like, flirted with Nikki.
15: I'm gonna go get some shots.
16: I'll come with you
14: if she means this much to you, and I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
16: Nikki, wait, I was gonna ask you.
6: وإلى فيلم الرعب Obsession. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مايكل جهانستن and نافاريت وكوبر تاملينسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة تدعى وان ويش ويلو، طمعا في الفوز بقلب من يحب، ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: aquí.
1: جبت الأمانة؟
2: هي
3: أوبا
4: أنا ببسط المال.
5: وإلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه؟ مدة عرض الفيلم 113 دقيقة من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
3: يلا بينا،
0: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
1: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema، يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: will definitely die.
1: Books Office.
2: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on Earth.
3: Sheep. I want you to meet my flock.
4: واه إلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
5: I am, after all, a sheep detective.
6: Killed?
7: Boys, they follow very simple rules.
8: Look, the clue!
9: Every time something happens with this case...
10: That's my hat!
9: There they are. A clue!
11: Thank you all.
12: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
13: I want to bash it!
14: I want to bash it so bad!
15: What's with them?
16: Guys, I may be inside a clue. Ow!
17: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
4: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل، مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
18: I knew you were different the moment you were born. You have a very special light. And Father always told me,
19: I began with who he loved. I believe music can change the world.
20: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
4: Magic. هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
1: بوكس أوفيس.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

افرح الولادم ولا يوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح الا جنبك يا حبيبي لو قلت لحبيبك.

92.6.

说

0: الفجيرة أف أم. تيك تايم على الفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على الراحة الاستخدام للمدة الطويلة،

0: جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار، وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات

0: مستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه. ويوضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويوضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول.

0: ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارفي إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوِّ عزيمتهم.